0: واحد مليوتنام سيتيري تستيبن لوناغون لوناغون لوناغون لوناغون اه
1: بس
0: فا
1: مشكلة
0: لو
1: انه
0: ما تقول شيء جه نانو كي وين زي خواب كده يعني لو هم زغوت نانو دبيغن مينا
2: اقول ميام نورمال تنسك متنا ما مينات
1: اقول
2: يامي
1: تنسك متنا
2: يامي
1: وغني يامي
2: يا يا اقول نا مين غويا كي مون تيو اينو نغ مونتا تبيدو دانو نورمال جونيور تيرنيس بيلو كوردوناتور اي جوينان دي اوتتسون ننسمو منا تيغو

ايه كنا كابت وك ما تن تنش كم تن تنش كم تن جابا ما يات كابت مك تبات مون انت كات سيستمت ويبات تشو كات سيستاك ميشيل بولانت تشيدت نو هيك تبات تشكاش بس كنت متنو من نات سكام تبات وك بيجو دو بيجن ميشيل بولانت Ne te begin, ne kit, ne je peux ni choix te begin, ni choix te begin, playlist, tu restantes, tu remontes ta note, tu quittes, non, et ni go te chibo, tu n'y choix te begin.

أغنى بتاعك دمو الله في موي واشتم دو أبنغوي تيوا أغنى كوي كوي جي تتنور سنوي نوت إن تتت كوهاب جغن كيني يات كاغن تتت يات نغبو دو تجي بوت تتمت كو وص أغنى جمام شتم لبنيك سنوي نوت إن تتت كوهاب جغن نين ni host ba gen da sende na ji tweb ma le mi kra ji o me cha nang mu ne i tweb den ja o ne ji che be to ka i ne michel fugain sta cha nang mu ne ya une belle histoire o ni je nang mo to hi o